0: خلق الناس من بيت والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرفع على وجه.
1: Arratsal de onda noi chapa iratiko sintonian zarela 37.gei FM internet bidez www.chapairatia.org. Astelena da uz 2006ko uztailako 20 eta gu hemen gare ondio resistitzen denboraldiko azkenengo irratsaioak.